أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نحور عدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة في كل مكان وفي كل زمان. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن فتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان وقرية المسلمين عامة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. اسمع ربي اسمع. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني وهدني واعطني وارزقني وارزقني وعافني وعافني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. اسمع ربي العظيم. اسمع ربي العظيم. اسمع ربي العظيم. اسمع. الله أكبر. التحيات مباركة الصادمة إلى دولة السماء في أي نبي ورحمة الله بركة السماء والسماء بل الإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما سبقت إنك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيت هل يمن شرعتك سر أزان صلاتي أكن لديريكا، kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.